إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا.

والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. منا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا

في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر

يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عنه لبيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سادات أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرائهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفرائهم جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفرائهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى الرازي أجمعين وأصولهم وفرائهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفرائهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفرائهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروهم جميع ساداتنا العلماء العاملين، أن الله يعلي درجات في الجنة كثير مثوباتهم وضايف سناتهم ويحفظنا بجاه ما ينفعنا به ما يحمينا بحمايتهم ويمدنا من لديهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين مشيخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء من يوم الدين، أن الله يغفر اللهم يرحمهم يفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم اجمع شملهم على الهدوء يلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والموذين معتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل سهل منا منكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم من أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولذ وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

0: لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله من يالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح المرحوم الأستاذ هجي أحمد سفيان بن عارفين ثم إلى روح حجة حليمة بنتي عبيد ثم إلى روح المرحومة درموتي بنتي حجي درمانشاه مسكي بن سرجن حجة مرغزي بنتي صفا حيني رسانة بنتي أسمني حسن عبد الحميد بن أنان بسوني أسمني حسن بن حسن جمران بن Amidan Haji Abdul Malik bin Imran Amidan bin Maksum Haji Asnawi bin Haji Hashim Haji Siti Aisyah binti Haji Imran Haji Tajir bin Haji Jahri Anak binti Jali ثم إلى روحي ونخص بذلك إلى المرحوم الحبيب علي بن عبد الله العيدروس وأصوله وفروعهم أن الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Insyaallah beberapa ada undangan di sini. Yang pertama undangan dari Majelis Ta'lim Al Ulfah beralamatkan di Komplek Kruing Indah Blok B1 nomor 39 Handil Bakti. Insyaallah acara haul Syekh Abu Bakar bin Salim, haul Syekh Seman dan memperingati diculiknya ayahanda Al-Habib Omar yaitu Al-Habib Muhammad insyaallah malam Senin.
1: Dan sanak perempat kami cukupkan hingga di sini untuk siaran dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Kami akan hadirkan untuk sajian ruang sastra untuk Anda, namun sebelumnya kami akan hadirkan pas kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Perempat suara